زغبرا ابي ومن كرا ومن بعد تقدس ويتبارك ويتقدس ويتني على ويتبعدنا اسمع بي سباتي هو قدوس حيال وبروك سمع اغزيو وري اغزيو وتسال اغزيو بغز يصواكوك بغز يصلعكوك انت عوزم سمع من ادلو مهدرك اروينا واسيا كسمن ادلو عليك عرام كبر عبلي واسيني واسيا رخاليقني خالي عليك

0: مرحايو مرحايو بطرك
1: خان مرحايو مرحايو
0: بطرك خان مرحانا مرحانا بطرك خان.

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله

امها تبلغها عني، وان شاء الله يمكن يا بطل هي الام عيال، وهي اللي قرت عني.

فض هم عيون البطل وعيالي رآن الأوان يا ست أمي هو رزق ده أبو عيالي هذا نصيبي وراضي بيه

الفاه كما ورد هشم طلعت طيبة بسؤال تقول طلعت طيبة أمها بسؤال تقول راجل تعرف اللي يصيبه افرح يا قرد.

سيل حملا ولا عرفت اش يكون فهاد السقا معمليني فدني وحسب لاجر للكريم جلا وعلا.

السلام راح فج الباب ودقا له تليني سكين سيف المطي مخرين الميلا العنان العنان وركب الركب مواليني والسياف من البعد تبان كبروك في سقلا ويلا بشهوته

درت عقلي دابت فيه العيار والقباليني ولدي ناقص دينارهم يبان عند العزلة باش نفتح تاجر قولي على فيني قلماني بعد صوف الياقوت يصيب فيه تاجو بدلة كان بارز غيطات محطرات

كيفاش ندير راني في حالة نترجى في التيسير يكمل أمالي ونشوف غزالي ينشرح خطري ونتهى.